ليالي دره هالكي كل بتلر قالوا ليالي دره هالكي كل بتلر اللي اشك كيرو دايوسني جره جره زول يالاري اشلو كلاب دنا يا كاشتي تكتر بشك دزي